0: نفس السر في لما تدوز السوق شوف داك السما المول الجمال ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد
1: Ponte, Exa FM 100.5.